شوف اللي خليك إذا ما تسالت إذا ما تدرس شوف داك السمح المول الشمال ديال الكرفان ودرا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد